قول لك حاجة قاسمو. والله صاحبي خطينا من هاد الحرقة والبوطية كما قال المرحوم حسني الله يرحمه، غير في بلادنا ونديروا القلب وفي فلارجيريا.

ايوا نقعد واحد يسمون فوق قاع ولا يخوفوا ترموتا ها هاي معليش وعرف صوري كارون جينيرال ونهار التلاتة وعليهم خويا هالي فريال ترمال وتحية القبائل جينيرال بابا وعليهم الشرشال وعليهم خويا الشرشال تحية فريال جوايز انيفرسار سارة بيبي وليدها الكونفيونس